Предатель. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. إلى أصحاب الأخرين. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود.

إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد فعال لما يريد.